0: رامي مش بو لا رامي مش بو
1: ميجن ميجن هذا ام ميجن ميجن هذا يوم يوم هذا يوم يوم هذا
2: واني واسا كوغاني وانيغو
3: كم انا دو ذا تاداري اجا تاري تاداري تاداري كم تاري يا
0: مومي شوم ياتشو رامي يا I'm eating this right now.
4: Let's go. Akani shigo. Akani shigo. Akani shigo.